0: عندك فرن؟
1: واو يتخيل غير بلي شاسي ديكلو. انت شمعت معايا طوخي؟ لا انت شمعت.